0: بسم الله الرحمن الرحيم إلى كافة قبيلة بن حسين العريقة بسمعتها في مثل هذه المناسبات لإحياء التراث والمحافظة عليه، لمن تمنحه الدولة تصريح بحمل البنادق والرمي بالبارود، وعلى ذلك يحرص الجميع على سمعة القبيلة. حفظ الله دولتنا الغالية، حفظ الله الجميع.
1: ذكريات الصبا مرت أباح الليالي، أتسلى بها مرة وعشر قاعد أبكي، فإلى هذه الألحان وتقبلوا تحياتي.
2: لا لا لا لا يا العذبان وتلبس حرير المعالي.
3: أول ما تقال أنت قلت يمكن أنا عمري لسه ما قد بلغت يمكن 12 سنة. أي نعم، لأن كنا في الأول كانوا يحصون على الجيل إنهم يعلمون من العادات القبلية، رغم أن كانت الدنيا والله أن كنا نقول أن الثياب مرقعة.
4: بالنسبة للتصوير الفيديو أكاد أكون من الأوائل في هذا الموضوع. بدأت التصوير في عام 1400. اللي استهواني أول شيء منطقتنا جميلة، يعني تستاهل التصوير، وكنت أصور مناظر طبيعية، جبال، أودية. بعدين لفت انتباهي العراق والمداقيل في منطقتنا، هي الحقيقة حاجة متاحة مجانية، فاشتغلت على تصوير المداقيل والعراق.
3: كان كل قرية تختصر عليش على فنها ومداقيلها وعرضتها وطربها، هي تقولون ويرحبون بهم عندهم المناسبة، يرحبوا يضيفان، يرحبوا ويرحبون بهم، وقالوا ورموا ورجعوا الأول ويخلفهم زيهم.
4: في المناسبة نركز على صاحب المناسبة ليكون مثلا العريس، نقرب صورته بحيث يظهر هو في الشاشة وعلى أعيان القبيلة وكبارهم، وأيضا بعض حركات استخدام البندق زي اللي يكيل البندق ولا يدك البارود، هذه من الأشياء اللي كنت أركز عليها.
3: والله يا ولدي بالنسبة للعادات القديمة هي طيبة، وهي أساسها من أخولة من الحروب، لأن القبائل في الأول قبل الحكم السعودي كانوا يتناحرون على لقمة العيش، ما كان. اليوم نحمد الله ونشكره هذه العادات في كل قبيلة في داخل المملكة العربية السعودية، لها طقوس أو لها يعني عادات في المناسبات.
4: جماعتنا فعلا كانوا مميزين لدرجة أنه يقول لي أحد الأصدقاء من القبائل المجاورة لنا، إذا سمعنا بمناسبة عند بلحصين والتقن عروة ومدقين نهتم بالموعد مثل اهتمام بلحصين أنفسهم عشان نروح نشوف.

Nadie me canta. هذه يحطوا البارود جوا ويدكونه بالمدك، هم يحطون القمعة هنا اللي هي اللي بتلهب البارود، يحطونها في هذا المكان هنا، وهذا يسمى ديك. بعدين إذا عادوا يرمون يسحبوا يضغطون على هذا فيتصور البندق. هذه المجمع.

0: من عام 1416 ما قد صار متقال لقبيلة بالحصين. وعندنا المتزوج علي الله يوفقه ويثبت له يحب التعامل مع البندق العربية ويحب المتقال، عنده حب التراث هذا إنه يعمل في زواجه. طبعا ما عمله في الزواج علشان يشهر زواجه أو يميزه، ما عمله إلا على أساس يعيد شباب القبيلة اللي من عام 1416 ما قد دقلوا يدقلون ويتعاملون مع البندق ويتعاملون مع البارود، يعملون ما كانوا يعملونه أجدادهم وآبائهم الأولين.
1: باك شوف الطبيعة شوف أفنني كلش بيدربوا
2: سلم لي عليها.
1: ايوه
2: هيا كم تسوتي.
1: ايوه.

0: قبل حسين دلع معه تاخذ منك برقعة وقم كانوا يقولون في اليرين دي. شوف كنا فيه لوائي يقولون فيه.
1: الله يحييك ابو ظافر. معك راشد بن عبد الله بن محمد بن وجدان آل بو علي الحسيني الشهري، مواليد سنة 1417 هجري 1996 ميلادي، احنا متواجدين في وادي قنطان في قرية آل بو علي.
2: شد
3: من تحتيه. لا لا، اللي على اليمين بياخذها راشد.
4: نص صح؟
3: اللي كانت بندق
5: هذه.
3: ايه يقول بياخذها.
5: يلا.
1: شي بدأوا شيباننا وسمعة خلوها لنا، نبغى نحافظ عليها وإن شاء الله بنورثها للي بعدنا من كل قرية. كلهم مبسوطين، كلهم فرحانين بهذه العودة، وكلهم في بروفات وكلهم في استعدادات. فالحمد لله، ونسأل الله أن يتم الحفل وأن يجملنا وياكم يا بوبات.
3: خلاص جاهزين؟ يلا توكل على الله.

0: قابل معك، شو اسمك؟
1: ها؟
0: شو اسمك؟
1: سعدي.
2: بالله من جدك الكلام ذي؟
0: شو اسمك؟
1: سعد.
0: سعد ايش؟
1: طباخ العيش.
3: اه

0: سلام واضح اني سلام انا
1: انا بقول لك
0: شو لا خليها
1: قدمها لي لا يقولوا صوت

0: بوي بوي هات المفتاح بقدم مني
1: ترى يوصل على
0: بدك انا طيب يعني بقعد بوقف الصندوق
2: اه انت الصندوق
0: ابي ابوي
3: ابي ابوي ابي ابوي ابي ابوي
4: والله هنا كده يا ابو علي
5: يا ابو علي على الكابتن يا كلام
4: رمي
6: ده شويه ايوه ايوه اذا جاء الباقي
5: الجماعه وينك يا مان تصوير
6: هات
7: لا هات الجمعة عند عند بوي هات الجمعة
6: جمعة هني
2: صعنا الله اجتاز انجز من الله مرقتين ودقلوا
4: لك شكر
2: شكر
4: ما فيها

0: يخلينا نوثق تلاحمهم ومحبتهم بينهم بين، وملاحظتنا أن كل واحد منهم يحفز الثاني، واللي خلانا أكثر أنهم لا زال فيه من الأجيال الأولى من يوضح لهم كيف كنا.
1: الفندق فوق عند الرمي، لا تنزل فندقك تحت أبدا، لازم في الجو.
2: أيوه
1: الله.
3: التجمع في الساحة الخلفية على طول، كلهم مجموعين هناك.

0: التوثيق الموروث مطلب، عندنا ما يشبه الفراق بين الجيلين.
1: وين ابوي؟ شبك
2: يلا
3: شوي
1: اصبر اصبر اصبر اصبر يا ابو
3: مكيله
1: جاهز. وين
0: اخوك؟
1: ارفع
0: البنت فوق
1: هلا ابوك
0: يلا خذ. اذا انسان يبغى ولده ولا قريبه يطلع بالمظهر الطيب،
4: وهذا شيء يعني من احياء التراث وشيء نفتخر به وشيء من ضروب الرجوله.

أكيد حياتنا تغيرت كأطفال بعد يا كبرنا وجينا على المخيم هون، وكبرت كبرت المشاكل وكبرت الأحداث وكبرت كيف قاعد كنا ببيوت قاعدين، جينا قعدنا بخيام هون، كنا ندرس بمدارس حجر صرنا ندرس بخيام برضو هون. أكيد بتتغير يعني من طفل لفتى لصبي لشاب لست كبير، تغيرت الأحداث كلها. بس كان أبشع يوم يوم ما سمعنا خبر إنه خلاص بطلنا نروح على القدس. هذا الخبر المؤلم كان.

تطحن وتطحين فريكة عدس زعتر برغل فول رز سماك. تعالي تعتميني تعالي.

هسا بداية كان الحديث عن بيت العقد، يومها أبوي حكى لي إنه كان لأبو جدي هو أول بيت انبنى بيت عقد، كان عندهم بيت جدي، كان عندهم مفتاح لبيتهم، مفتاح هذا بيت جدي، فالصمود بيكون إنه ما نتراجع أو

0: نتنازل عن هذا الإشي. يعني هي أهلي وأنا من أهلها.
1: أعطيني الصدرين الفاضيات.
2: أنا بطبخ أنا وبناتي إيد بإيد.
1: أحلى طير الحمام ما أحلى زغاليلو، ما أحلى عمر خريج وأنا بغنيلو. هز الزهور عالشجر يا يوم، هسه بنحط من الناعم عشان ايش؟ عشان تكبر الحبة.
2: لا انا تعلمت المفتول من امي، وان شاء الله راح اعلمه لبناتي كمان. بتعرف بس البنات عشان نظرهم مش بزياده. يلا يا خيار ب 20 قرش كيلو الخيار، برنجتين كيلو الخيار. ضلوا ندبس السماعات
0: النسوان من نزلة السوق وبنزلن على السوق.
2: والله لا تحطي لهم اليوم الخضرة باب الدار غير ينزلن.
0: هاي وطى السماعة،
2: هاي مؤدب، وطى السماعة، وطى السماعة، سمعنا لما بنحكي.
1: لا خليها بعدين. ماشي قلبي، مع السلامة. هلا.

0: شام رحت المستوى؟
1: كان
0: ايه؟
1: كان
0: والله
1: نطلع مكان خلص
0: ست عمان؟
1: بكرة الجمعة نطلع مكان ناخذك معنا
0: تطلعوا رحلة تاخذوني معكم؟ عشان نشوي؟
1: لا مو نروح على مختار مول نلعب
0: راح مختار مول شو بدي نلعب مختار مول العاب اول شيء لا المرجحة بتحملني ولا السحسلة بتحملني ولا بقدر اطلع الدرج
1: مش درج
0: ها
1: هين ثانية مشي
0: اطلع مشي كأني طالع على جبل فضل طالع درجة كهرباء خلص

Just a moment, I'm going to go. اللي جاز غاني ما بنقدرش ليه وعاملين عليه مقاطعه.

0: طلعتها ستي معاها من 48، حرب 48.
1: أنا طلعنا من البلد كان عمري من 14 سنة، كنت واعي وبعرف كل إشي. الخلاف لما أجتنا بريطانيا، هي بريطانيا اللي نكبتنا، بريطانيا نكبتنا. أي نعم، لما كنا إحنا أصغار دخلت علينا، إحنا بقينا متريحين وكويسين إحنا واليهود هناك، لا هم مشاغبين ولا هم محاربين ولا على بالهم يتحاربوا هم واليهود، لا، كانوا هيك سوا اليهود والعرب سوا، يسووا كل بضاعة عليهم إحنا يا العرب، وهم يسووا علينا إغراضهم، يروحوا يجي يعني متبادلين إحنا وهم، كانوا كل إشي يشتروا من عندنا وإحنا نأخذ من عندهم نشتري. سلحتهم بريطانيا وصاروا زي ما بدهم يعملوا في العرب، صاروا يجوا في الليل والناس نايمة، الناس الشيء تشرد هاي الدار زي ما هي هيك. أنا لما بشرد بأخذ إشي منها طلعي لها، بأخذ إشي بشرد براسي. أنا ود بدي ضايف في فلسطين لما يشوفوهم في الليل، المغرب كل بلد ليلة، صاروا الناس يتراجعوا يروح يجيبونهم شوية حب، يسرقوا سرقة، يسرقوا من دورهم الناس يرجعوا عالطرق، وهم حملين شوية القمح يطعموا أولادهم. الناس هربت وأجتان على الأردن، وشو أجو غاد وشو على أمريكا وشو العطاش وكل الناس في الدنيا
0: هاي، مع انها ذكيلة يعني، كل زلمة بتحمل فردة واحدة منها، بس ما كانوا يستغنوا عنها، حملوها مجبورين لان مستعمل الاكل بيشتغلوا عليها. ستي اعطتها لامي، امي بعد لما كبرت انا وصرت اعرف اشتغل وهذا اعطتني اياها، ودقوا القمح يفركوا يعملوا زي هيك ويطحنوا عليها، يطحنوا طحين ويخبزوا ويأكلوا في نفس اليوم بالليل.
1: احنا فلاحين بنشتغل، احنا نودي كنا نسوق عليهم، نزرع قمح، نزرع فول، نزرع عدس، نزرع من جميع الاشي اللي الارض بتطلع، تين، زيتون، ها الرمان، هيك حبت الرمان تلكها، العنب، كل إشي في الدنيا.

0: خسرنا الخير اللي فيها، خسرنا حياتنا فيها.
1: أنا ولدت بالكرامة بالضفة الشرقية بعد ما طلعوا أهلي على 48. هسا أهلي 48 صارت حرب عندهم بيت محسير، يعني طلعوا مجبرين من بيت محسير لأن يعني دولة إسرائيل استحلتها وطلعوا على الكرامة. الله يرحم أبوي كان ضل لدينا أبو عرب، لأن أنا كنت الوحيدة مع 9 شباب وأبوي 10. هسا أبوي كان مدللني عن الشباب، وين ما كانوا روح راح القدس يصلي، نروح معاه يشتري لنا الفواكه، يشتري لنا الملابس، يشتري لنا الأقمشة، ونروح كل أسبوع. بتذكرش الوقت لأني كنت صغيرة أصلا أنا، بس بتذكر لما كان يأخذنا على صلاة الجمعة على القدس، نطلع مع الصبح، مش الصبح بدري، مع الضحى نطلع، وبعد ما نصلي يشتري لنا كسيبة، هاي بيستخرجوها من الحلاوة ومن الطحنية.

0: سيبه، يشتري له قماش، يشتري له فواكه، رمان، بلح. بس بعد حرب 67 ما رحنا، استحلوها اليهود، اخذوها اليهود ومنعوا العرب تروح من الضفه الشرقيه للضفه الغربيه. صارت هسه بعد حرب 67 منعونا ننزل على القدس، منعونا نروح على بيت محسير. يعني شعورنا نروح لك خاطر تروحي مشي، لولا في نهر لك خاطر تروحي مشي عليها، من كثر ما كان مشتاق لها الواحد، كثر ما كنا مشتاقين لها. بعديها ما رحناش على القدس بالمره. كمان عشان يبيعوا للمفتول، لما بيجي يشتروا زباين، في زباين بيسألوا لي يعني بيحلفوني أمانة الله إنه هذا الطحين بلدي أو لا. بس القمح اللي بنستعمله إحنا قمح بلدي، ما بنشتري من المستورد، هذا كله بكون على المي، بسقوه مي. بس القمح البلدي عمية الشتاء ما بيسقوه مي، عشان هيك بيطلع ريحته أحلى دسمة وطعمه دسم، والطحين تاعه دسم. لما نعجنه ونخبزه أو نعمل منه قراص بيكون طعمه ونكهته غير شكل. لما البلدي بيطلع باهل، الأرض روقانة مي ببذروها من نفس المي اللي بالأرض بتشرب، بس القمح المستورد بكون بسخوه سكت مي، بحطوا عليه سماد ومواد كيماوية.
1: كنا نجي على طحنتكم واحنا صغار مع ابوي.
0: وانت تطحنوا زمان، احنا
1: 30 سنة،
0: احنا شقينها 35 سنة. اللي كان بيبي صار كبير، شاب متجوز وراه.
1: ما شاء الله،
0: الحمد لله رب العالمين.
1: هيا تركض ركابنا.
2: يلا السلام عليكم وبركاته. يلا يلا يا عمال سلم عليهم وودعيهم.
3: يا بابا
4: تعال معلم، تعال جنبي، تعال يا شريك حياتي، تعال
1: أنا تعلمت الخبز وأنا عمري 10 سنين، لأني أنا هوايتي الخبز. ما كانت أمي بدها تعلمنا الخبز عشان ما نتعذب بعدين نضل نخبز والشي، بدها راحتنا. يعني إحنا بس أنا حبيت أخبز، خليها لما تروح مشوار وأعجن وأخبز، بس لما تعلمت لحالي.

يا هلا بالعرب يا هلا بقرايبنا يا هلا اهلا وسهلا يا هلا اهلا وسهلا.

0: أنا كان عمري 18 وكان طايح بال 19. إجت خطبتنا يوم خطبة أخوي، أخوي خطب، فحكى هو وحكى لأهله أنا بدي أعمل خطبتي كمان اليوم. أهله أول إش رفضوا، بعدين حكى لهم إذا ما خطبتوا لي إياها راح أجي من البلد. السبب اشترينا المطحنة لأن جوزي كان يشتغل نجار طبار، نظره ضعف، اشتريناها بال87 على أساس يشتغل فيها، واشتغل فيها هو كان يشتغل بالمطحنة وأنا كنت أبيع بالدار بالبيت أواعي مستعملة. بعدين خف الشغل عندي بالبيت، علمني جوزي على شغل المطحنة وصرت أجي أساعده بالمطحنة، هون أشتغل معه بالمطحنة. اشتغلت فيها لحالي، كنت أدير الكهرباء مواكن، كنت أشتغل فيها لحالي، أحمل شوالات، كنت أحمل شوال 50 كيلو، كنت أطلع أصحى الساعة 5:30 الصبح، بصلي الصبح وألبس أولادي طلعهم على المدرسة صباحي وأجي أنا هون أفتح المطحنة، بس أخلص شغلي الظهر أروح على البيت أعمل أكل لأولادي وأغديهم وأصلي الظهر وأرد أرجع. إذا بكون في زباين بشتغل لهم بطحنهم بطحن طحينهم وبروح، وبضل العصر. العصر كنت ما كان في شغل كثير، يكون كنت أسكر وأروح بعد ما خلص لأولادي دراسة أدرسهم وأنيمهم وأنام. حسان حسان ماما ماما هيني مام
1: لا يا الله فيك
2: لا
0: يا بايي مام اتفرج اتفرج على الصورة مام يا بايي. بين مع بنت من بناتي أول واحدة هاي اسمها لما، لما فحص أبو محمد لكي حامل نفس المرض، أبوهم كان حامل نفس المرض. بعديها لما بين معها، بعدها ردينا، بعد ردينا عمر ورواند، بس عندهم يعني عجز 80% تقريبا. جوزي صار عنده كانسر، فتصديت له صار الأولاد يشتغلوا فيها، أنه أحمد وعمر صار يشتغلوا فيها، لما مرضت أنا بطلت أقدر أمشي صار الأولاد يشتغلوا فيها. أبو محمد الله يرحمه كان حنون كثير كثير، كان حنون ومعطاء للبنات وللأولاد. يعني كانت صاحبتها يا معتز لما كانت تيجي علينا وتشوف معاملة أبو محمد مع البنات تقول هذول مش بنات، كانوا صاحباته. يعني ما في يوم بروح إلا ما يجيبوا سيرته.

كنت حامل في محمد اللي تم 8 شهور، كان عمره 22 سنة لما بنوا الجامع اللي عندنا جامع الحجر، ذبحوا ذبيحتين فحكوا مين يطبخ مين يطبخ، قلت أنا بطبخ، طبخت لهم الذبيحتين على مناسف عملتن كان عمره 22 سنة، عملت لهم طبخت لهم الذبيحتين على مناسف عملت لهم. هسه احنا بدنا نطبخ منسف ماشي، هسه المنسف أكلة أردنية أصلا مشهورة عند الأردنيين، بطبخوا الأردنية، الأردنية بطبخوا أكثر من إن أنا طبختهم متعودين.

عليها. طبخوها أكثر مننا، زي إحنا بنطبخ مثلا المفتول، المستخان، الأكلات الفلسطينية متعودين عليها، هم متعودين على المنسف، بيعملوا أكثر. بس إحنا كمان نعمل المنسف. الرز لما نفلفله بنحط عليه سمن بلدي، لبن، بخضوه تطلع زبدة، الزبدة بسيحوها

0: هلا أنا عندي 8 بنات وأربع أولاد، 12، أحفادي 22. الأحفاد والأولاد والإخوال والخالات كانهم عيلة واحدة مترابطة، بحبوا بعض، بمزحوا مع بعض، يعني مش بس إخوان، كانهم أصدقاء كمان. والجميع بيحبني أنا لأن أنا بعطي المحبة للجميع، قد ما بعطيهم محبة بعطوني محبة إلي. في من ضمن أن أنا وأنا كنت أشتغل بالمطحنة أجا واحد كان يطحن عندي، بسأل عمر ابني كان عمره 9 سنين، بسأله بحكي له يا عمر أنت أردني ولا فلسطيني؟ قال له أنا فلسطيني بس انولدت بالأردن. قال له أنا بسألك أنت أردني ولا فلسطيني؟ قال له أنا فلسطيني بس انولدت بالأردن. والله بقول له عليك بتشربوهم إياها شرب، قلت له بنغذيهم إياها تغذى وهم في بطننا.
1: الدرجة اللي أخذتها هي شهادة القانون في البكالوريوس الجامعة الأردنية. كان عنوان المشروع هو المقاومة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، بيعانوا من الانتداب البريطاني بعد عصابات الصهيونية بعد الاحتلال الإسرائيلي. مبدئيا بخصوص الأعمال الاحتلال اللي بيقوم فيها من الإجرام وإذلال الشعب الفلسطيني أو المواطنين السالمين مدنيين ما معهم سلاح، هذا شيء طبيعي. يعني بنشوف كيف بنتهكوا القوانين الدولية، بنشوف كيف بنتهكوا القواعد الإنسانية. الديانة اليهودية هي ديانة سماوية وإحنا واجب علينا الاحترام. بس صراعنا إحنا مش دين مع صراعنا مش دين مش مع اليهود، وصراعنا مع الفئة العنصرية من الصهاينة اللي بيهاجموا العرب وبيهتفوا للموت بموت العرب. مبدئيا كل فلسطيني وله دور في المقاومة، ممكن إما يكون دورها هي التمسك بالتراث وهذا إشي مشرف طبعا،
0: هاي عشبة الزعتر، في زعتر فلسطين بيختلف تماما تماما كليا عن الزعتر اللي هون. لا ما عندنا زعتر بري، أجلته قبل بجوز 8 سنين، جابت صاحبة إلنا من الضفة وطحنته عندي بالمطحنة، راحت على أهلها بالضفة وجابت معاها وطحنته عنا وأطعمتنا منه. كتب كانت ريحته فايحة بالمنطقة كلها. إجا واحد قال لها بعطيكي في الكيلو 10 دنانير، مرض التعطي مرض التبيعه، قال لها بعطيكي زي ما هو هيك بالكيلو 10 دنانير، مرضت. قالت له بطعبيك طعمه هيك، اما ابيع منه لا، يعني التراث ما بنباع بفلوس.
2: هاي لينا بعد شوي يا حبيبتي، هون يا عمري يا عمري، شايف حالك يا محمد؟
3: يسلم ويسلم الله يعطيها العافيه.
2: شايف هذا الزعتر؟ اصلا بذرته جبناها من فلسطين، من فلسطين للاردن.
0: هاي في محل ريحته؟ لأن أجت لعندي اللي من فلسطين أجى لعندك وشم

0: وبنحط معاه بهارات وزيت زيتون وسماق وسمسم. وبنحط بصحون ناكل اللي عندنا زيت وزعتر بالبيت. يعني كوجبة على الفطور بنحط. هاي بعد ما صرت صبية وصرنا نعرف عن الأعشاب هاي وكيف كانوا يلقطوها صرنا نطلع. بعد ما تشت الدنيا بعد لما ينزل فصل الربيع نطلع نلقطها. كنا كمان نلقطها هاي بس مش للبهارات، هاي للأمراض للمغص. هذا الخرفيش فيه مواد غذائية، عناصر غذائية كثيرة ماشي. غير العناصر والفوائد اللي فيه، بغسل الكبد من الترسبات، من الأوساخ، من الدم الوسخ، بنقي الكبد. لما بيطلع ما بكون عليه ورد هيك، بيطلع زي الورق عليه شوك، بنقام الشوك وبناكله. احنا بناكل الورق الضلاع تبعونه. هاي خبيزة فوائدها كمان كلها عناصر غذائية، كله مفيد للجسم، كله مفيد للكلى، للكبد، للرئتين، لكل اشي مفيد بالجسم. يعني بيكون مش عنده عقم، اقل من العقم بعطوه علاج. هاي يظل يأكلها علاج له بتكون. ايش كمان؟ السلك. هاي السلك. وهذه كندبة. اروح اجيب منها انا كذا.
1: التحدي بواجه السكان، التحدي الأول والأكبر بواجه السكان مثلهم مثل أي سكان تانيين داخل الأردن أي مكان بالعالم، هو الوضع الاقتصادي السيء لكل الشباب والأشخاص بشكل عام. الموضوع الاقتصادي ساهم أنه يبقوا هذول الأشخاص ساكنين داخل المخيم، لكن بالبداية هو تم اختيار المخيم هو كمكان للاجئين. في أشخاص فضلوا أنهم يغادروا المخيم ويعيشوا في المدينة أو ما حول المخيم، في أشخاص ما قدروا يغادروا لأوضاع اقتصادية، وفي أعداد ظلت لأنها تعتبر أن المخيم يمثل هوية، هوية لاجئ، هوية عودة، هوية وطن، فاختاروا أنهم يبقوا بالمخيم حتى أنهم يمثلوا قضيتهم من خلال المخيم. بتوقع في شوية تحديات تتعلق بوصمة ابن المخيم أو بتعامل الأشخاص اللي خارج المخيم مع ابن المخيم على إنه شخص موصوم مجتمعيا أو هو أقل مستوى. مش عارفة بالضبط كيف العبارة، لكن يوصم ابن المخيم بعبارة ابن المخيم عند التعامل معه عند الوظيفة أو عند اختيار مثلاً في الزواج، بالوظيفة، بالتعليم، بأمور كثيرة.

0: هسه مشاكل المي عندنا ان المي شحيحة تجينا مرة بالاسبوع. في الاسبوع هاي حتى ما بتطلع على السطح فوق على الخزانات، كون احنا ما عندنا ابار نخزن فيها مي، ما بتطلع المي من تحت للسطح فوق الا بالمطور. هسه بتجينا فاتورة المي كل 3 شهور مرة، 40 دينار 50 دينار تطلع الفاتورة، ورغم هيك كمان بنشتري مي مشترى. يعني مشكلة المخيم كله بيعاني منها كمان، مش بس احنا.
1: هاي المي اجت
0: اجت؟ لما توصل مية البلدية بنعبي الخزانات وبنغسل بنشطف، بنشطف برا الشارع، بننفض الدار، بنغسل الفراش إذا بده غسيل، وبنرد نعبي الخزانات كمان مرة. هسه شح المياه، عدد السكان في المخيم كثر، يعني عندك اللاجئين السوريين، المصار والأهل من مصر في المخيم. هسه عندنا احنا شح المياه غير كثرة عدد السكان، كمان عندنا المطر صار قليل. زمان كانت تمطر من شهر 9 لشهر 5 والمطر شغال. هسه في السنوات هاي مع تغيير المناخ تغير المطر، صارت تمطر من شهر يعني بعد شهر 12 لشهر 3 4 بس. كان زمان المربعانية تيجي بشهر 23 12 تضل لشهر آخر أول 2، كان يكون فيها البرد قارس جدا، برد برد. هسه لما تغير المناخ بتيجي لما تيجي المربع

0: يعني هي كانها أيام صيف، كانت زمان الأرض تكون مروية قبل ما تيجي المربعانية مي. هسه لا، هسه بتيجي المربعانية على الناشف. هسه زباين اللي بيجوا بيشكوا كمان من قلة المطر، لما بكون المطر قليل الزرع ما بيكبر.
1: انت لاحظتي لما رحنا على الزيتون؟
0: اه بدي اسالك، الاعشاب الطبيعيه ما فيش ولا اشي؟
1: ولا اشي، لا
0: مش طالع ولا حاجه،
1: ولا لاببونج ولا حندقوق
0: ولا
1: اشي،
0: زعتر ولا غيره،
1: ولا اشي.
0: ليش؟ طيب
1: ما في شتاء،
0: من المطر،
1: ما قلت مطر، ما في مطر.
0: اه
1: لا ما
0: انا استغربت، احنا ماشيين ما في اعشاب،
1: ما في اشي الا اشي اعشاب للحلال بس، اما احنا نستفيد منه ما في.
0: اه لا تستفيدوا من البهارات ولا من الاكل ولا شيء،
1: ولا زعتر ولا جعده ولا حندقوق ولا شيء.
0: من قله المي،
1: من قله الشتاء. اه والله ما في شتاء.

0: هذه الصورة أيام المدرسة مخيم،
1: أي
0: كان الصف عبارة عن مخيم، اللوح نحطه على
1: خيمة.
0: كرسي خيم، اللوح نحطه على كرسي باب الخيمة، لا تجي هواء ياخذه ويروح فيه
1: طير
0: بعيد،
1: الخيمة، مو كان يطير
0: كان
1: الخيمة
0: يطير
1: لبعض
0: الخيمة
1: الخلق.
0: ويطير هذا.
1: استنى شوي، هذول كنا نملي منهم الحنفيات، وهذول الحنفيات كنا نعبي منهم فسطول على روسنا.
0: شو أحلى منها، لتيجي الهواء والخيمة وتطير الدفاتر والكتب، يقوموا البنات
1: استنتجك.
0: يجروا يجيبوا كتبهم ودفاترهم. هات
1: خليه
2: بس،
0: هاتها، هات أعطيني إياها، هات
1: اعملها زي ما عملتها انا.
0: لا نص صراحة،
1: يلا مش مشكلة اعمل. سهلا. مش ماما اكيد مو نايمة، اكيد ما كنا ننام. ما بدنا شي ننام دوكير.
0: زيتها لازم يكون كتير.
1: منين بتشتري الزيت؟
0: والله جارتنا هون عندها مزرعة بالسلط، أخذت منها تنكة.
1: عند مزارع زيتون. كانت بيت محشير مشهورة بالزيتون والقمح.
0: مرة بالمدرسة كان عندي حصة للبنات ورق الدوالي كيف يلفوه، فاتت المديرة لما بتقول لي ورق الكبار هالقد بس، طلعتني استلمتها لآخر السنة، عارفيني أنا أم الكبار اللي بياكلوا ورق الدوالي هالقد. الدوالي ورق عنب ورز
1: ولحمة
0: وبقدونس
1: وبهارات وزيت شوية زيت زيتون
0: سمنة
1: أو زيت زي ما بدك،
0: زيت زيتون للي بلا لحمة.
1: لا بحط مع لحمة وزيت زيتون وبهارات
0: كل شي بصير،
1: كل شي كل واحد طبيخ مزاج.

0: فبتخبي ما اقولها هاتي اللي خبيتي حماها هذه اللي تطلع ربتها انا وياها تطبخي شو وتعملي شو وتسوي شو كثير و... بجيب بدي اعمل محشي بجيب 8 محشيات بتخبي نصهم كانت لي مكفي 4 بقول الله يقطعك 4 كيف بدهم ينطبخوا
1: مثلا بكون جلسات نسائيه شو انت شو بتطبخي من الاكلات الفلسطينيه مسخن مفتول مهلبيه هم بيقولوا كانوا يحكوا لها ايطاليه زمان الاكلات الفلسطينيه من الدعم بالحديث للشعب الفلسطيني المسخن انا بعمله
0: المسخن لشمال فلسطين احنا الجنوب القدره
1: احنا المفتول مشهورين اهل القدس بالمفتول بس المسخن نعمله احنا بالدار انا بجي اشتري خبز مشروح
0: الشراك
1: بحطه في قاع السدر وبكون عامل البصل وسلق الدجاج بحط الدجاج عليه مع البصل طبعا مع فلفل اسود وزيت زيتون وسماك طبعا الخبز بشربه بزيت زيتون قبل ما احطه
0: منطقتنا مش المسخن
1: ما بتستعمله
0: ما بستعملوش بالمره عندك القدره
1: القدرة الخليلية
0: القدرة الخليلية ولا اشي ما بنحط
1: بس الرز واللحمة
0: غير اللحمة ببهروها بكتروا سمنتها سمنة بلدي ومع الرز وبالفرن والله مشتهيتها صار لي 18 سنة ما نزلت على الخليل
1: ما بتقدر تعمليها عندك هان
0: ما عملتها
1: في مطاعم بيعملوها
0: مش زي بتطلعش نفس نكهة
1: زي ما بدك

0: مرحبا مرحبا أم محمد، كيف حالك؟ شكرا شكرا كثير. السلام عليكم أم محمد. One thing we wondered about, you laughed on the day at these very tiny portions of food. Can you speak about that?
1: يوم ما شفت الفيلم أول مرة وشفت الأكل حطوه على الشاشة، ورقة العنب على صحن لحالها، الخيارة محشية على صحن لحالها، الكوسة المحشية على صحن لحاله، بتحكي الدكتورة إنك ضحكتي لما شفتيها على الشاشة.
2: نحب ناكل مع بعض، أصدر واحد ما بحب صحن لحاله ياكل لحاله، لأنه ربنا بحط البركة وبخلي البركة في الصدر نفسه. ما تشوتي كل واحد صحن، كل واحد لا، أحلى إشي تاكل صدر نفسه أنت والمجموعة اللي معك، تكونوا حوالين بعض مجتمعين عيلة واحدة مترابطة، تاكلوا نقمة واحدة نقمة هنية، نقوم زي ما بتاكل هذا تاكل هذا. ما بحب أحط الصحون أنا، لا عشان هيك ضحكت.
3: احنا بكل مجلس إلنا اجتماع، مثلا يكون بنات الاولاد والحماي والاب والام قاعدين، الا ما يفتحوا سيره فلسطين.

زي السلالة زي السلالة من جد لجد تنحكى. فتورثوها من جيل لجيل، يعني ظل الجيل الأكبر يحكي للجيل الأصغر والجيل الأصغر يحكي لأولاده. فمن هاي الناحية ارتبطنا في جيل واحد، جيل واحد بيحمل القضية الفلسطينية وحق العودة إن شاء الله.

والله مبلوك بملكنا بتعتقد ان الضيق صار لان شايفين المجاعه بغزه، شايفين الشباب قضايا تجاريه اطفال يموتوا من الجوع والقله. هلا كل يوم نتعب وتجي بنعدل فوق المجاعه اللي بيموتوا من الطفل قله الحيه. يعني ايش مهم عندك؟

0: que nací fui así de snarque, después de que nací fue así de anenado.
1: دان نكن سي زوري نكن ما بقول لك لا كان لا خوما ني بان نكن سي باش كوستان لي
2: اها على من انا خجي بو تشي هي لاني كوتو تخوارو
1: انا شو زاني وش قبو بالي يا كوتو تخوارو فوخان هي لاني كيان دروس كيلو حاجي لو لخكر

0: طيب اللي زاد لنا خوش بيا اخوان
1: يا اخوان وشي جام تاندي
0: ما غربي بيا غدا يومنا اخوان
1: اخوان وشي بيا
2: لغلا خاكا شو ندادا خجي باشا شكوي خالي باشا
1: نورا باري نزانا كر نورا احتياج بعملو سيمليون هزيني بابو نيج ايوان بويا بان كروه كاب جمالو شورا كانو كاكوامك يكنو باش مچاكو بيتو
3: لما من بوداد خزي اعوى دو شورا من بان كدوه
1: على برادي
3: بس هو همت يكن دوما
1: اشي باقشتان كوامك
4: شاكو مرق يا خود زاني يواد او چميمة چون سالا روخا و فول ماني خاصي كن قد فول من بايو مانا خاصة كن وراسك اي لغلاقشي واجبه ولي فول ماني خاصي كن
1: اخوا برا من كوجو كولاني ديوار چمو مانا نزان من لغلاق كأزان اشي بون چار كنو كوامكم كن
5: خاصي شو بيه ناتواني بروا او باليا هل كان ناكا
6: هير فتاح
7: هير فتاح
6: هاد بوت مي
7: هاد بوت مي
6: اير رينز
7: اير رينز
6: اير رينز
7: اير رينز this is our courtship photo
6: دوي
7: this is my son نوروز
6: دوي
7: بعدي This is my son Nowruz.
6: Mm-hmm.
7: This is our we didn't die photo.
6: We got married.
7: We got married 23 years ago.
6: That's so خوش.
8: دورك بجرو.
9: Now I'm waiting for my husband to get a residence permit.
8: Husband.

0: ايه بشوش دانك تريان هاور هوي جوا داولا انتير صاحب بخانا وقوة تياتي
1: بلا دو هزاري كالفوق بيانت هزاري
2: دي جوا فين هزار تشيخ بسانية تشناكا
1: بيقول لغان مار جلين مار بستانيكا ايقلين
2: الحين تمام من البيت
1: فوق نزاري اگر دي خوات ابي عزيز نام كان كان زريت أي آخر
2: مبخي
1: بعلي آخر الرائع باقي يدرن
2: شش يا سبيل
1: دبي
2: أجواني منه حشقي سنبخي فوق قلتلك فوق شش
1: دو هزاني أنا مبري بخي نبي
2: فعلا شتوي شش توني
1: جي يا وقت الفوق بارم اخوي اشوفه هاكل جانا اما انا ما سيتي بيلي
3: هل ولا داي جانا
1: اما بس سنيك
3: هو بدو مليون ودو صار زارة
1: هيا مالي
3: يكو هش صار
1: لا يقول انا بو من نابي اي نخو خلاف بس فيز نفر مقالك بلا قرانا او انا بو ناسي
3: او اینجا داشت پنج نفر به هر خلافه نخ بایی هشتا هزار پنج هشتی چوار سال نخکه ایشی اما چوار سال خلابکانیشی چوار سال پنجا پانسا بجرد گریتو

0: يا بكيان
1: يا سلاح الملابس
0: باشت يا كندويا
1: خليكي من الفرقة مواكي
0: اي ماشي تياني هي
1: لا والله
0: اي لكيها يا ماشي
1: لكوا ما ماشي
2: لكوا ما ماشي
0: لا توانن بو كيبانا بن بن فارغ تانامي

0: خليك جوش اخواته
1: انت شو خوش ببالي كمو
0: والله بنزلم جاري ميكرو ايش تعزوها
1: هادشي اللي بكم دير رفيق كاني تاعها وتيكي تلكوتها كاي
0: طيب اخوان فكر كم زحمت بتواني عبن بالون كوشكا شون كوش كردن سخت واحد نية طيب
1: نايدي كي كروتو
2: أكيد
1: كم؟ أكيد كم يوم يكرر هذا الشيء؟ أدري والله شيء يبقى. أو من مالك أي كوتشك أو رفيقك أني كوتشك أو بعمل برواتو. لقد من ماله أجي لهم كأنه كوتشك أنا. أدون يا ليلهم حالي لقطة كوتشك. أدون يا ليلهم
2: برو. واسكن بسم
1: الله. بكرة. أي أدري أبو إيم ما قرب من ماله توني.
2: او
1: لوي
2: ومن
1: ليرو اوان كوتشان كون مجبور كوتشان باش جالا بلي شامبو خراب نبي ام داما وتا بيو كزينيتو
2: نخرام شامبو بتي شامبو انكي خرابني

لا برو أنا رفيق كان لا يتر برو أنا شو أطلع يا سامي لا برو دي ربع بيا برو ولا

0: خالي شكرتي خالي ها بوي لبرتو دلمناها وكين ورب هيدا اللي هو شيب بنشير بوبي
1: بنشير مين لو ناسي ايه شين صار فارم تينك كوزي كمبار

وش كاو زعمت ساشي بي ساشي دي كم زاجر كاربي سوري ايش كاو انا وي شوايا الان باشتره بیا وش دیگه جوگه وای با ساتی تیده مو

0: بس زي ما فوق التوب ده ما بفتح مو باب وخاي رجع توب روي ايه مسيب كيب
1: تخوي اعزا من عطرو هي خلتا كاداي همو صالي مو ولاتا
0: رجع باب بيه المنالي واني خوي هيو هالمنالي خوش مسي خوي جياني
1: شلامو صالي مو ولاتا

0: شو عمل؟
1: حل هذا المريح، حل هذا، شايفه؟ في بربة حله، شايفه؟
0: وين؟
2: ايوه بعيد عليه هو.
0: شو بحل؟ هي احسن لحظة.
2: هذا اللي بدك تشيله هلا. لا يا زلمة مثل البرغي بتاعه مالك.
0: شو؟
2: كأنك عمرك.
0: ها؟
2: ايوه.
0: اللي معي جاي عندنا عجنين في مشروع على سينما جنين. الحكومة الألمانية والحكومة الإسرائيلية بيساعدوا بالتعاون مع السلطة طبعا.
2: بخليه بلعب اليوم، لا نشتغل عنده بلعب، لا بخليه. وين حضرتك أنت؟
0: من جنين، في معنا أجانب بيعملوا السينما.
2: مثله؟
0: مش مثله. بدهم يطوروا السينما، بدهم يخلوا هاي المزورة

0: شارف الأول كانت عبارة عن مجرد فكرة. أنا وفخري وماركوس اللي خلينا نصير حقيقة.
1: I know it.

0: the projector, the thing where we have no choice. Okay.
1: Yes, this will be best technique.
0: We have to import, but the things that can be done here, we have to do here.
2: أستطيع أن أخبار هي من عمر السينما نرجع نجد السينما هي إنها عطا شغلي مشان تفوز شغلي شغلي غبزة
3: هذا الشاب نجع على حسابه الشخصي من ألمانيا عشان يعمل إشي لهذا المشروع لجنين فهل معقول أنا كابن جنين أقول له أنا ما بقدرش أعمل ولا إشي
2: فاخر كان المدير وكان مستلم مشروع بس أمر الأول والأخير

0: عارف كنت الاوبريتور تاع سلام جديد من عمري 16 سنة ولا في السنة يعني بتاخد كل 43 سنة وانا غرور من الماكينة اسمي حسين من محمد حسين دربي من مدينة جنين طبعا عمري 59 سنة كنت انا مسؤول عن نفسي في السينما كنت اجيب فحم كنت اجيب عدسات كنت اجيب افلام اكثر شيء كان تنمشي من الكاراتيه كان تنمشي من الهندي عصر الفيلم كان بيجي قلب قلب فصولي كل قلبي بيكون عليها رقم الفيلم واحد اثنين اللي هو الفصل الاول ثلاثة أربعة الفصل الثاني خمسة ستة الفصل الثالث
1: سبعة ثمانية الرابع ساعة عشر الخامس 11 12 عصر هو تي ام عصر الفيلم الهندي كان عمرات يجي
2: ثلاث دقائق
1: تسع فصولي على فكرة في إشارة لكل نمريطة كانت بسموه نمريطة اللي مشوا على النمريطة في إشارة لكل نمريطة كانت على الماكينة بين الفصل والفصل العلامة تبعته تبعت عم أحمد موجودة عندهم برضو
3: حلو This guy is standing next to me. His uncle used to be the one at the projector.
4: Aha.
3: His uncle.
4: Aha.
3: And he taught him how to do it.
1: Hello. تعرف كيف؟
5: كم عرفت شكله؟
2: كيف الفريق هكسا؟
5: يوم فريق الفحم
2: كان ضوء
4: نو
2: فرقة
4: نو
2: نو الله بيزنا عم تستلم من وين ها؟
4: على السجين
2: he wants the lens
4: here, this one, wow, it's working, I don't believe it
1: أصلا معنا زيك وشغلت من الكهرباء وشغلت العار كيف
4: He's got brilliant.
1: Wow, it's incredible. بس الماكينة وقفت.
6: What happened?
7: المشكلة العدسة مش ظابطة معاها؟
1: لا مش تمرات.
7: شيلها؟
6: What?
1: انت قلت لي معاك عدسات حربين نبض القلب سوين كل حاسين انه عم شمال فيها صوت غير ما حدش حصل ولا حاجه في عدسه وقتها كانت كاميرا
3: It doesn't fit well the lens but there's a way to fix it It's not its lens
8: The original lens
3: Not the original
7: Give him time he's going
8: yes,
7: to
8: Yes yes yes
7: Don't to find a way
1: البركة والفراس بعرف كيف يدير راسها

0: بتسمع قطار؟
1: مش فاهم.
2: نمنا نجيب فحم.
1: جيب.
2: بكرة؟
1: قف شعبي.
3: يا اخي هذا اللي وقف الجبهه صار صدرت الوليده لف فصلت اللي وقف الجبهه لف لف
4: يعني حد صيدليه
3: شوف يا زلمه والله يصير
4: صار الشباب
3: ايه يا زلمه خلاص خلاص يا اسر الوليد
4: السينما اللي بكت زمان وينها؟
5: مول سينما؟
4: بعرف ما ضلش
5: وينك هو؟
4: بدنا على السينما
5: محل السينما في معرض موبيليا
4: شو اسمه؟
5: فتح عبد الباسط
6: الباب مقبر الصغير
1: تحيات افتحنا الباب طفشت لهم قرايب يعني اولاد اشي اشي للجماعه هين
7: اصحاب السينما
1: اه
7: بتسأل أديب شو قال لك؟
8: شوف الجامع الشرقي في جامع هيك
1: إيه كل إذا أصعب علمك كل سينما تبعت حياة سيدك شو صار في الماكينات والأفلام؟
5: عارف شو هذي بدي؟
9: أنا ما أعتقد موجودات.
1: آه.
9: بس عندك سيدة.
1: أنا سنة بليهري من سنة مجيني أنا كنت تتعامل مع حياة المرحوم كان يأخذ من عنده أفلام ويأخذ من عنده أفلام ويأخذ من عنده قطع ويأخذ من عنده قطع كل شيء فالسيارات بدنا نشوف شو في من حياة المرحوم في عدسات في الأفلام لابد أصل الكفيل تبعي أنا وليد تاع صيدلية عندكم
10: أنا وليد
11: صيدلية
10: اسمعني صلى على النبي
1: اللهم صل على محمد
10: ست كان ما بقدر اعمل اي شيء
1: ليش
10: هيك
1: ليش
10: لانه ضبناهم ومضبوبات و خلص وقفت المياكل حلحلتها كلها شمعت الافلام خلص
1: طيب فحم شو عندك
10: فحم ما فيش عندنا نهائيا اللي كنا نستعمله اللي هو الفحم حديدي مشان يعطي الشعاع هذا مش موجود نهائيا هلكيت لا مش موجود انا الموجود عندي الافلام والمياكن وهذا كله باسم ورثي وبلا ما يحضروا باكل ورثي بعملش اي شيء
1: فيش يعني فحم
10: لا لا والله ما في
1: شو ممكن فيش ولا اربع فحمات او فحمتين
10: حتى نصف فحمي كله كلبنا
3: اسعف فعلتي عصيتي لما بطير عمليه النقل بتماكنه لماكنه
10: كيف
3: انت بتخيلك انه بطل اقطع لا
4: يعني ما كنتوا تقطعوا منه
12: يوم ليلة عيد الميلاد بكل العالم كله تفرين الهدايا بلد
13: السلام عليكم
1: ها مستوى الغسلون ولا أنا غلطان المسؤول حضرتك
13: لا
1: ولا المسؤول
13: سمع ليه ما بيسمع
1: سمع حسين المعاصر تخليه لأنه موجود
13: لا هو مش موجود هون
1: لوين؟
13: بيته اليوم عيد
1: شو نوع مصروف جايين يعني؟
13: أهلا وسهلا
1: وين بروح على الدوام وين فين بيته هو؟
13: دير بالك هذا 75 هذا 75 بس ها مش سلامة
1: هاي عشان الصيدات
13: سلايد
1: الدعايات والمجاهرات
13: مزبوط؟ ما الفحم
1: تقول لي شو مش بتخيل عندك فحم؟
13: لا فيش عندي فحم
1: بطل
13: إذا هو أصلا
1: تعطيني اياها ولا ما بتصنعش عنها؟
13: يا ايش بدك اياها؟
1: شو بدك شو بدك اياها؟ انا على الي هدف
13: بس ما هي محروقه هاي
1: ما
13: بتنفعش لاشي
1: ما انا عارف ما عارف
13: انا بحتفظ فيها هون لل
1: لا مو ان

0: essa social media. Entrada معها قداش قداش قداش عمرها؟ 3 سنين. قداش عمرك بشاري؟ 10 سنين؟
1: يعني اقل شوي، بالسنة ما اعرف، 8 سنين.
0: 8 سنين؟ اه. بتعرف عبد اللي قدام قداش صار له؟
1: قد ايه؟
0: 40 سنة. على خشمك انت؟ اه. الماكينات القدم، شو صار فيهم على علمك؟
2: هلا بطلوا يستخدموه.
0: وانا عارف هني يعني بعض بعض عنده اكيد.
2: لا لا مش موجودين.
0: بالله
2: اكيد مش موجودين.
0: والله راح يعني باعها هني على اشياء.
2: اخذهم هذا ابو سلطان.
0: ابو سلطان؟ يعني عليك. طيب وين بيت ابو سلطان؟ أبو سلطان مرحبا.
3: سلامات.
0: عارفني؟
3: متشبه عليك.
0: اضوي.
3: ضابي.
0: هسا أنا زي قاصدك تفني.
3: تفضل.
0: أسأل الله إنه أنا ما أروح مشغول.
3: إن شاء الله.
0: مش ممكن.
3: إن شاء الله.
0: بدي أكم إصبع فحم.
3: أكم إصبع فحم ليش؟
0: من الماكينات اللي عندنا تبعون سلامتين.
3: يعني انتم بدكم تشغلوا الماكينات على الفحم؟
0: اه.
3: والماكينات اشتغلوا؟
0: كلها شغلتها. ما هو الصبعي اذا انا ما شغلت مش الماكينات فيش واحد بفهم الاساس
3: الا رجع.
0: لا لا الا الله تصلحهم.
3: هو بيصلح.
0: بيصلح زيي بس. طب انا اللي علمت رجع. انا ناقص عليك الدريم. اي على كيف سليم
3: انا بترجع هون بسنة الجميلة.
0: لا يا عمي لا يا عمي لا يا عمي لا الله يرضى عليه كان متعلم وجاهز تقوى عندك بس انه الخدمة يا زلمة مش بحياة عرض من سلطان
3: بكرة الساعة 11
0: يا بدي اربع في حضرة الليلة
3: ما بقدرش يا زلمة الليلة ما بقدر والله حسين لبكره الساعة 11 بصير كل شيء تمام تلاقي كل شيء جاهز
0: عمرك على 11 أقول لك تبعث فيها على سلمزين بأي سيارة
3: أنا ببعتش تيجي تاخذ من هون أنا ما ببعت
0: طيب
3: رجا وين هو؟
0: ما بعرفش

اول ما فوت على السينما حركت الصوت التركي. لأنه لها ذكريات تبعتك انت. شو طبعا الواحد بحب يعيد الذكريات تبعته. وفي الاخر انت وقت ما يعني عندك الفحم تربش والصوره تعتم وصور الجمهور يصيحوا. كنت كيف؟

0: كيف عشان تطوع يعني؟
1: متطوع يعني باجي بشتغل مجانا هسه.
2: كإنسان اشتغلت قبل 20 سنة اشتغلت هون بالسينما، جيت انت
1: على أمل انه في المستقبل استفيد من هذا المكان. أنا هيك حسبت.
2: يعني هذا مشروع مش انت بس جاي تعمل شغلة وتروح. انت هسه بدنا تجي للسينما، انت حابب انه تكون لك دور فيها
1: لاحقا ولا حابب؟
2: بالضبط هذا اللي
1: بدك. معناها انه ما بدكش تطالب بأجر هسه، لا أجر رمزي ولا أجر عادي.
2: نحن ما يشتغل مشروع
1: بتقول هيني ها فرجيتكم شو في عندي، بالتالي تنسونيش
2: من حقي اني انا اكون
1: من حقي انا بما اني انا شغلت اني اكون اولى واحد
2: مسؤول باسم الكهرباء في الهاي.
1: اما اذا بدك اتعامل معك
0: تكرار
1: شو تكرار؟
0: خلص شو اسمحك؟ خلص
1: شو بديش ادخل لا انا بدك وكلش احكوا حدا يا قل لي شو بدك وتمشي ايدك على شيء. انا مش مستعد اكل حق وتسامحني فيه. لا بديش.
0: لا لا
3: فخري في الاخر في رب العالمين.
0: مشكلة
3: ليش ابن البلد هاي بس غريب ابن البلد هي في الشيء الخبز فيها. راح جاب فرنس
4: ja, vor allem jetzt, wo ich das Essen rieche. Ich habe irgendwie vorhin nur ein trockenes Brot gegessen. Ah, nachher. Auf dem Rückweg. Ja.
5: Okay, hi everybody. I'm Franz from Germany and I'm a projectionist there, besides my studies. I work in the cinema there and I'm here for Cinema Janine to train the projectionists until the cinema opens in the end of July. This job is going to be paid as soon as the cinema opens.
6: We will get a very new high-tech machine. But until the machines will be here, we will be working with the old projectors.
7: To just show you the principal idea of how a projector works, it's still the same. It hasn't changed since 50 years.
8: Sehen!

0: Ciao.
1: Cos'è un company?
0: Fantastic.
2: No. Closet?
0: No. All right. So, here comes the moment of truth, huh?
3: Yes!
4: Ah, c'est bon, ça que fait.
3: Yes! Cinema! Yes! Fantastic!
1: Very good.
0: Bravo. Super good.
1: هذا هذا اسمه نتاش. هذا ايش؟ هسه احنا لما بنحط الفيلم على الملف بدنا نخربوه لازم الصوره تكون لتحت. هسه عندك اللي بسنتره النتاش. نتاش بنتاش بكذا فاهم؟ صارت شو اسمه؟ هذا اسمه اسبراكت
5: بريسبراكت
1: بريسبراكت هذا اسمه شباك
5: شباك
6: كنت
1: توي بالك افتح عيني ورجيك
0: So Hussein's taking over the teaching, wonderful.
7: In Arabic version.
0: In Arabic version?
7: Yeah.

0: Fantastic!
1: يور على سنوزين مستفيش ليش غير انه كانوا بدهم يستنوا خبير العماني تيجي يشغلوا عاد الخبير العماني شاف الماكينات جداد شغل
2: حبيبي حبيبي فرانس
3: حبيبي ثانك يو فرانس

0: ماتو سقطت لي فيش حاجة باش عمرها نحكي إلى أنت.
1: Is he able to fix the projector? Yes. Are you able?
2: Yes.
1: Promise?
2: أقول لا.

0: Yani mesut, nami, her film, her film her dizi, İslam filmi ne mesut, mesut doğru. Mi nami mesut, ya. Sen, اسمعني.
1: Ne olur ne?
0: Film, ثورة. الطارة الأساسية بدها تقعد هون
1: حلو
0: جيد؟ مش بدها تكون هيك؟
1: تعب يا عمي
0: كيف بالعكس بدها تكون؟ بدهاش تشفط بدها تعطي هذا اللي بده يشفط
1: عمي
0: بص على دورة واحدة هذا بصيبوش خلص على دورة واحدة على دورة واحدة انتهينا دورة واحدة تشوف كيف بده يشتغل معك حسين على دورة واحدة كيف بده يلف على الماكينة على دورة واحدة إذا الدورة تاعته اللي من فوق عكسية كيف بده يعطي الفيلم؟ فهمني ها بس هاي اختاره بتقعدش فوق
1: تعال
0: تعال طلع كيف بتلف كيف انا بدي اعطيك ها تفضل كيف لفته كيف لفته كيف بده يعطي لهدول عشان ينزل على الماكينه
1: يا الله عشان خليني اخذ اصفر 5 دقائق مهمش
0: اصفر
1: مهمش؟
0: اصفر
1: تعالش فاضل كيف بلف صح؟
0: هسه بلف هيك
1: حلو حلو الله الاخباط عليك الاخباط عليك
0: بس تجانك ايش؟
1: ها
0: تقولش دورة واحدة
2: بس تستنى في
1: الصورة
2: قاعد
1: حسين. ايه جيب. يا طلع. شايف؟ اكبس اشوف. واخ.
3: واو.
4: واو.
5: يا سيدي.
0: بس هيك بنقول عدسة لحالها.
2: وين ال This is without lens.
0: اه This is without lens. Oh.
4: ذهب فانتاستيك

0: What are you doing? Can I get out?
1: What?
0: Oh, there's holes.
2: Yes, what?
0: There's holes. Okay, try. Let it down, down, down. Further down. Look, it's not fixed. Look, it's shaking. It's not fixed. Fix this, please. Mm. It's not fixed. Make this chalas. Mish chalas. Mish chalas.
3: What kind of a constructionist is this saying?
4: في هاي المرحلة فراز صار يتأخر بس أنا ما فسحتوش بجانب
5: هو المسؤول عنها.
6: So Ahmad, you guys are figuring this out, right? You understand what's going on? Or do you need a plan?
7: Understand?
8: What? Do you understand this? Yes?
9: 1 minute,
10: حبيبي, حبيبي, 1 minute. Okay, 1 minute.
11: حسين احنا غير العدسات شو بدنا نجرب بس
12: استنى شوي قاعد نغير
13: حسين يلا
14: حسين
13: قام يا
14: حسين اكسلك سامنزو
13: كاميرا ستوب
14: ستوب
13: حسين واي يو تيك ات اوف
14: تيك ات
13: اوف حسين
14: يا يا
13: Shit. Hussein, you can at least disconnect this machine. Disconnect. Separate. We're taking it down with us.
15: Oh.
13: We use this one in here.
15: This one. هذا بيشتغل جوا. هذا بيشتغل برا.
4: ها بيشتغل برا جوا وهذاك بيشتغل برضه برا.
15: بناخذه هلا.
14: بدي اخذها فكر من الكهرباء
4: يا زلمه هذا هي يا زلمه هذا هي يا زلمه هذا اكثر
13: حسين دخلش فيهم حسين هم اللي بدهم اياه بيعرفوا هم ادرى منا
4: لا يا عمي انا مش مع المسؤولين
14: شو بدي اقول هم افهم هم يعرفوا
4: لا يا عمي انا افهم انهم ولا
13: شو
4: انا افهم انهم مسؤول عني ثلاث عم يسلموا عني
7: But we cannot leave two here. We only need one. We only need one.
13: Hussein, Hussein.
14: No, one.
13: Two here. ارفع لك علينا ننزلوا تحت. هذا قرار نهائي.
7: حسين هذا بدهم اياه تحت وقت قرار نهائي.
4: ما بديش فرنسي جلد
16: كيف كيف تشتب بقى يعني
4: يا زلمة أنا كيف ركبت المكنات
16: ماشي
4: لا أنا خالي
16: لك طريقة بنت عماد طيب جيبوا لي المفتاح دور لي على فرنس هون أو بالجس جيب لي المفتاح اللي برجع فرق برنا مفتاح الغرفة برانية جيب لي يا تعال
12: أيوه حتى يجيب لي المفتاح هذا
16: تبرسنيش
12: زي ما
16: قايد
12: جود
16: زي ما خلص
4: فرنس نو
12: نو جود
4: You good.
12: What?
17: Hussein don't need that.
12: Ah, he doesn't need him inside?
4: Alone.
12: What? Come on.
18: How is he checking the sound?
19: How did he start the film with the radio?

0: Não, o senhor está. Na cidade de Rei, a se fechar, a se acertar.
1: اللهم صل على النبي. قال يا صاحبي من صدق الناس شاركها باموالها،
0: صحيح؟
1: مظبوط ولا مش مظبوط يا عمي؟
0: كلام سليم على الداخل ايه؟
1: اذا كان انت عدسات وفحمات اخذتوهم ما رجعتوهمش وقلتوا اسبوع، قلتوا لي انتوا اسبوع اسبوعين، هاي صار لكم سنتين، هذه السنة الثانية.
0: بس بدي منا خدمة عاد أنا
2: فحم، مش رح أعطيك، أكيد مش رح أعطيك فحم، بدك تدبر حالك. اللمبة أنا أعطيتك رجعت لي إياها.
0: لا على اللمبة اللي أعطيتني محروقة.
2: ما أنا أعطيتك لمبة محروقة، قلت لك ترجع لي إياها، رجعت لي إياها، أعطيتك فيلم رجعت لي إياها. يعني عشان نتعاون مع بعض لازم نكون ساديين مع بعض. فبقدرش اعطيك شيء هلا، بقدر افرجيك الماكينه.
0: طيب تقدر تشتغل؟
2: ولا ايش؟
0: فاهم، رد
2: علي. علي ولا اشي، تكون سادة معاي بكمل معاك، بتكون السادة معاي بكملش معاك. Fair enough، صح؟ اتفقنا على شيء ما كملتش فيه، شو عملتك؟ كمل معاك بقدرش. اعطيتك رول ما رجعش. مظبوط؟
0: لا حطيت فسر.
2: طيب رجع؟ ما رجعش. وينه؟
0: هذا
2: المرة الجاية بترجعه بتاخذ ايش بدك ايش ثاني.
0: عن جد؟
2: ما طيب. بكون سادة معك، بكون سادة معك.
0: طيب عدسات، قدك عدسات؟
2: بقدرش اعطيك ورا عدسات. شو بدها تعطيك؟ هذا وانا كيف اشتغل؟
0: طيب بدي اعمل معك
2: بدهم يشغلوك انت بالسلم ولا بدهم يشغلوا حدا ثاني؟
0: انا شغل
2: سمعت بدهم يسووا ورشه، انا هيك قالوا لي بدهم يسووا ورشه لعشره وهم اللي بدهم يشغلوا السلم.
0: عن جد؟
2: هيك قالوا لي الالمان، في واحد بده يجي يفحص الماكينه ويعطي ورشه.

0: بس انا قدت حالي.
1: مش بتقدر تصور تصريح ابوك لاسرائيل؟
2: احنا ليه؟
1: عيل عبد السلام دبر سيف.
3: بدك تعمل معلم.
1: شو ايش المعامله؟
3: معامله تصريح. فيك تقدم وتطلع على الارتباط الفلسطيني. تاخذ الورقه وبتروح على ابو خليل.
1: اه.
3: بتقول له اعمل لي معامله تصريح بناء على هاي الورقه.
2: طيب خليني اطبع لك اياها. أدون حسين دربي
0: كام؟ كام؟

0: ميزة في اسم مبابي.
1: يعني
0: شيمها آل محمد، شيمها صاد حسين، وهي لفور بيتها كل نوع بجنين.
1: أوه.
0: بجينو إيش مكتسوع. أنت مكتسوع أنت؟
1: ولا مش مع بينك هنا بيتك شاني متسوع أتحشف شاني استعمل إيه؟
0: أنا خشيت شتيه لك بعيا.
1: لا اللي بعيوت هل تحشول يس يا حبير بفنيم هروش شنو كخا عطي فخيت على الخصين عطي فخيت
0: بعيا هي إنه ما حطوش هون تاريخ للزيارة، فأنت لما تعمل الطلب بتحط تاريخ محدد للزيارة. خليني أكتب لك في الطلب إنه زيارتك شو اليوم بالشهر إحنا؟ إحنا اليوم 3/5، إنه زيارتك بتبلش في 7/5.
1: حلو.
0: كم يوم بدك بتحط له؟
1: طبعاً.
0: 7/5 ل 12/5 ل
1: يوفي، أسد صديق، 100 حوز.
0: بس مش تعمل إنك بدك تسافر بكرة.
1: لا.
0: أعطوك جواب سلبي.
2: هاي هويتك؟
1: هاي يا
2: الله أكبر.
1: شو
2: الهوية دي؟ حسين؟
1: دربي.
2: في تاريخ معين؟
1: 17
2: أخليه فاضي؟ وين تروح فيها؟
1: اه
2: خليه.
1: بالضبط. أنت تسلخنو بتاع الزور.
2: ليش؟
1: تسلخنو بتاع الزور.
2: خذ مني طلعت مسافر اليوم. صعب تخلص
1: بسرعة. بقول لك تشلحن وبتخزور يعني بتركنا وبترجع.
2: طيب احكي عربي ما بعرفش عبراني.
1: هذا
3: بدك هذا تحط تاريخ، هذا رقم معين اما مش تاريخ، بدك تحط تاريخ الزيارة عندهم عشان نقدر نجيب لك تصريح. هاي تمشيش معاملتك. شو بتعلي؟
4: كيف حالك؟
2: طلع هذا الطلب مشان يمشي لنا اللي اكثر من 3 ايام اشي هيك مقابله عمل مقابله شغل المفروض انه يتقدم من الشركه هاي لبيتي.
1: حلو.
2: تعرف تبقى معك بطاقه، لازم يبقى معك بطاقه مواطنه.
1: حلو.
2: معك بطاقه مواطنه؟
1: لا والله.
2: لازم تعمل اول شيء بطاقه مواطنه وتقول للشركه هاي انه يبعثوا لي طلبي على بيتي، اذا بيجيك موافقه احنا بنجيب لك التصريح. عرفت علي؟
1: يا تصريح بدي نعمل هويين مغلطة.
2: ايش معكيش هوية انت؟
1: لا.
2: قدم التصريح انت معكيش مغلطة؟
1: لا. بدي نعمل طلب الهوية.
2: صلح لنا هاي. السلام عليكم. مشينا بس بسرعة معنا بس 10 دقائق. معاد. 5-6-5-0-3-0 كذا. شيل هذول الغلط معك سوى طويل في حيوان وغيره سوى طويل وسام صوره وركعك عليها بس
1: وسام يا عم شو اخبارك؟
2: تمام الحمد لله.
1: بدنا نعمل طلب لهوي ما عرفت
2: استناك احنا الغد ولا
1: شو طلع متخرف شو
2: سالم؟
1: تفضل قولون؟
2: لا قول لي

0: Father said I'm going to go to the house.
1: كي اللي بحاجه جوا فانتا اللي بدك تقولي لها لا تستنى شوي
0: انا ما اندرستاند
1: مع حوالي صغير
0: اي هو ما فهمتش يعني ما فهمتش
1: مرفوض
0: طب هي ما فهمتش شلون
1: ايش بعد تستنى

0: بغية إنشاء مجمع تجاري يجلب ربحا ماديا للمستثمرين في المكان. هدمت سينما جنين التي كانت تشكل رمزا ثقافيا للمدينة يمتد لأكثر من 7 عقود. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: قبل 58 عاما افتتحت هذه السينما، سينما جنين الوحيدة في المدينة، وتعد سينما جنين من أكبر صالات العرض في الضفة الغربية، حيث تحوي أكثر من 450 مقعدا، وقد تعرضت للإغلاق أكثر من مرة لما يقارب 30 عاما بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية في الأراضي الفلسطينية، إلى أن أعيد افتتاحها قبل 7 سنوات على يد سينمائي ألماني.
2: الكثيرون مروا من هنا مؤخرا، وقفوا على أطلال المكان الذي شهد أجمل أيام صباهم. الأمس الجميل أضحى ركاما، والسبب أن السينما لم تعد تدر ربحا وفيرا على المستثمرين كما كانت في الماضي، فكان الحل التخلص منها بإبدالها بمجمع تجاري يحقق المال المرجو من هذا الاستثمار. بإغلاق صفحة سينما جنين التي هدمت وصارت من الماضي